0: مونريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.
1: الهجرة إلى كندا حلم الكثيرين، لكن قد يتعطل هذا الحلم أو يتحول إلى كابوس. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة يضع بين أيديكم سنوات طويلة من الخبرة ليجعل من الحلم حقيقة. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة وكيلك الإداري ومستشارك القانوني أمام محاكم الهجرة. اتصل بمكتب الأستاذ عشاشي على الرقم التالي 438-878-1976 4-8-878-1976.
2: تبغي تروح للمرشي اللي فيه كل شيء عليك بكاستيل؟ عندك ما تلحق شيء. الخبز على كل انواع، الحلويات هذه عصريه وهذه تقليديه، الحومات والشحومات على كل اشكال. شنو نقول لكم، بديت نجوع. المواد الغذائيه تزهي الخاطر وتريح البال. الخضر والفواكه بانواعها، الزعتر وجابوه. تبغي تاكل تم، تبغي تدي معاك انت وشحب الخاطر. عند كاستيل انت هو المعلم، ما عندك ما تخمم، عمر برك وقدم.
3: Les marchés Castel sur 3455 Jean Talon Est, le Petit Maghreb et 5990, toujours Jean Talon Est. 514-727-1234.
4: تتعقد ملفات الهجرة إلى كندا للبعض في وقت يجر البعض الآخر للمحاكم لذات المصالح مثل الطلبة وأصحاب عقود العمل وغيرهم، حيث يصبح هؤلاء فريسة سهلة لأصحاب النصب والاحتيال. ولتجنب كل هذا والكثير من المفاجآت نقدم لكم عنوان واحد للثقة والكفاءة. السيد رشيد زيد، محامي معتمد مختص في شؤون الهجرة، الكائن على 62 جون طالون إيست دي غويسون. المحامي رشيد زيد يفك شفرات العارقين ويذلل لكم العقبات الإدارية. ربحا للوقت والجهد اتصلوا بالمحامي رشيد زيدي 514-290-99 54-290-99.

0: Besoin de repos, de soleil et de plage? HM Tour vous offre des vacances de rêve et un service personnalisé qui répondront à toutes vos préoccupations. Quoique les pays du Maghreb soient notre spécialité, nous possédons une vaste expertise en Europe, au Moyen-Orient et pour tous les forfaits du Sud. HM Tour, c'est choisir la tranquillité d'esprit pour voyager sans anicroche. HM Tour, pour de vraies vacances.
1: Pour plus d'informations, veuillez nous appeler au 514-376-2777 ou bien visiter notre site web hmtour.ca.
2: دار الحق لتحضير وتشييع الجنائز ترافقكم في مصابكم الجلل عند فقدان أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو الأصدقاء. دار الحق فرع خاص بدفن المسلمين ونقل الجثامين إلى بلدانهم الأصلية مع التكفل بكل الإجراءات القانونية والإدارية. دار الحق فرع خاص بالمسلمين من مجمع إرجال برجي الذي يسير 4 مقابر بمقاطعة الكبار. اتصلوا مباشرة بالسيد رابح بالكحل على الرقم 488-60-1445.
3: Transformez votre bien-être avec Physio Bien-être. Des blessures sportives aux symptômes du Covid long, notre équipe multidisciplinaire offre des évaluations perso 29-29. Adresse 1805 rue Sauvé, Montréal.
4: Yeloul, yakhou, yarek, baghi tchiri dar.
5: Sraye, wa sratek. Rani m'awoul, bessah, ma'arouch, minin nabda.
4: Yaoudi, sahla, mahla. Ma dduch, ma tgoul, hal b'aïd.
5: Ma fahamtach.
4: عبد الرحمن الله لاك المعروف بمانو هو اللي ريقلك كوختي ايموبيلي 18 ans d'expérience يجيبها من عند البلا تشري وين حبيت وكيما بغيت لي فري تاع النوتير خاصي من عنده والانسبكسيون رومبورسي
5: يا خويا هذه عمري ما سمعتها
4: ونزيدك كيما قادر يشري لك قادر يبيع لك استيماسيون غراتويت وطو دو كوميسيون كونكورونسيال
5: مالي لحقني بيه يرحم والديك
4: اكتب عندك تليفون 514 583 4615 514 583

السلام عليكم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، أينما كنتم وحيثما وجدتم. زوم وريال دائما معكم مساء كل جمعة، تأخر خارج عن تأخر بسيط خارج عن نطاقنا، المهم أننا في الموعد من 9 إلى 10 مساء كل جمعة على أمواج الأثير 12.4 AM ومباشرة على موقع المحطة CFM 12.4 AM ومباشرة على صفحة فيسبوك زوم موريال 213. هذه هي اللايف وهذا هو حالة اللي ما عندوش كما يقول لك اللي ما عندوش التكنيسية معاه، هذه هي. المهم ما نش عارفين الأمور، إن شاء الله تكونوا تسمعوا فينا بخير ونكونوا يعني عند حسن ظنكم اليوم في هذا اللايف. كما كم شدتوا استمرارا في الحصص تاعنا اللي خاصة بالانتخابات هنا على مستوى مقاطعة الكيباك، كما شفتوا في المرة اللي فاتت جبنا لكم، كان معنا واحد من أبناء الجالية اللي هو سيد ضيف الله أمين، اللي طبعا اللي هو كان تابع لحزب المحافظين، وكان هناك كلام كثير وكثير لأن الناس كانت بعض الناس اللي ما تبعتش اللايف، ولكن شفت واش درت من بعد كي ما تبعتش اللايف، كي ما تبعوش اللايف ما كانش مشكل، ولكن لما درت البوستيت يعني الـ في عدي في الصفحة بأنه مترشح مع حسب المحافظين، كاين الناس الناس بزاف اللي يعني تفتح الكلام للقيل والقال، وكاين الناس اللي خرجت عن النطاق إلى آخر ذلك. حبيت نقطة صغيرة باش نوضح ثم نروح إلى ضيفنا الكريم. طبعا الشيء اللي بغيت نوضحه، أولا هنا في حصة إذاعية على المباشر وعلى ليزون 12.4 AM، وكنا حتى فوتناها يعني جزنا في التيك توك، يعني من واجبنا أننا نقدموا أبناء الجالية مهما كان الحزب تاعهم ومهما كان، أنا نقدموا على أساس أنه واحد من أبناء الجالية، أما رأيك هذاك ليك، تتعدك الحق في الرأي تفوطي عليه ما تفوطيش عليه ما كان حتى مشكل، ولكن باش تلومونا وتسبونا وخاصة تسبوا الكونديدا وتسبوني حتى أنا، بعض الناس يقول لك خاب ظني فيك، الأخر يقول لك على خطر الدراهم على خطر ذيك، نرجع الأمور يعني بسيطة. أولا أنا حسب المحافظين يعني على نفسي ما نفوتيش عليه ما انتخبش عليه، كون جا السيد ضيف الله غير هو عندي في المنطقة في روزمو مثلا، كون جا مترشح في روزمو غير هو الجزائري الوحيد ولا العربي الوحيد، ونشوف الأحزاب اللي معاه نفوتي عليه، هنا تدخل فيها الحساسية تدخل فيها أمور أخرى. علاه ذاك نفهمكم عليه، هو ذر أخرى في لاكادي حسب المحافظين راه في لاكادي، يعني السيد أمين في لاكادي الأولى من الحال. شوف شكون اللي راه مترشحين معاه، كاين احزاب، وشكون الحزب اللي راه قوي ثم في لاكادي، يعني نتايا ماذا بك يخرج مثلا البيكي ما يخرج المحافظين، هذا هي اللي نفهمها من هضرتك، لان كي تشوف لي كونكورون وتشوف الناس واش غادي تفوتي تعرف باللي قال لك نخرجوا على، قلت لكم انا هذه الانتخابات حابين نخرجوا بها باقل الاضرار، ما كانش حزب واحد هنا في الساحه اللي يخدمنا، ما كاش واحد هنا يعني اللي يخدمنا كما ينبغي كما رانا باغيين، ما كاش حزب اللي يخدم الجالية، ولكن هذه الانتخابات رانا حابين نخرجوا بأقل الأضرار لا أكثر ولا أقل. ألور هنا واش قلنا، قلنا الجماعة أنا على جبتوا نوريكم باللي واحد من الجالية راه مترشح حتى مع حزب المحافظين، وفي نفس الوقت مادام أنه مترشح في لاكادي، وأنا هدرت غير مع جماعة لاكادي مش قاع مع الناس، يشوفوا الأحزاب اللي راهي ثم وشكون اللي راه عنده لا شونس بزاف باش يديها في لاكادي، دوك انا ماذا انا اللي يديها البيكي في لاكادي واللي يديها المحافظين ويديها امين ما يديهاش خد اخر، ندي امين. علاه؟ قلت لكم باش نديروا رجل نديروا قادم تاعنا لداخل في البرلمان، الناس كي تشوفوا في البرلمان مع المحافظين مع مانيش عارف مع من، واش يقول لك؟ يقول لك شكون هذا؟ شكون اللي وراه؟ جزائري معناتها راهي

0: كاينة جالية جزائرية اللي انتخبت، الأقل يكون عندنا صوت الداخل. كان بعض الأمور اللي حتى مع المحافظين ولا ما يشعر تبقى ذيك لالوا فانتية كلش دروك نتكلموا عليها، ما أنا رافضينها كما يقول لك جملة وتفصيلة. ولكن علاه وصلنا لهذا الحالة اليوم؟ حتى في آخر المطاف واحد يقول لي البرنامج، ربما هذو اللي يقولوا البرنامج ما يفوتوش كاع عمرهم ما يفوتوا، ألور واش يديروا؟ يقعدوا نكسروا في بعضنا. علاه وصلنا لهذا الحال اليوم؟ لأننا الحال اللي وصلناه اليوم لأننا ما خدمناش على ذا النهار، ما فوطينا، ما درنا جمعيات، ما أنا في لي زورغانيز، ما أنا في بلدية، ما أنا ممثلين، ما عدناش ممثلين على مستوى المقاطعة، ما عدناش على المستوى الفيدرالي، ما عدنا والو. على ذاك الشيء اللي يجي يطبق القانون، يدير القانون اللي وش حب، اللي احنا يا من بعد نقعدوا نبكوا هم حقرونا رام دارونا. لك مواطن مواطن، اللي مكش مواطن مكش مواطن، عندك أحزاب، عندك تكتلات، حتى ما عندك حتى حاجه. واش رانا باغيين نديروا؟ باغيين نحطوا رجل في البلديه، رجل في لي زورغانيز، في النقابات الى اخر ذلك، باش هكا ها هذه هي الجاليه. لان هما باش داروا هذا الشيء ما كاش اللي يوقف قدامهم، ما كاش اللي صابوه من ابناء الجاليه معاهم ولا ضدهم. وحتى الان هذه الانتخابات قلت لكم غير باش نخرجوا باقل الاضرار مهما كان، مش معناتها رانا الاخر الحزب هذا غادي يخدمنا ولا لا. وحنا بجينا كاع بصفه عامه الناس اللي ريت اللي ريت تتكلم تقول لك باللي تقول لك باللي لا لوا 21. وحتى بعض الناس اللي ينتقدوا كلش يقول لك لا، حتى لي ليبيرو مثلا، لي ليبيرو 106 بلاد راهي 306 ماشي 106، كيفاش راكم تخموا؟ يعني احنا عطينا للناس الفرصه وعطينا لهم الصوت باش يصوتونا بالمفهوم تاعنا العام. اما اليوم هذه بصفة عامة ودو دليل ودو الدرس من اللي زعيسين، راكم شتو في دو ليزيليكسيون، غير دو ليزيليكسيون، ما نهضرلكش على البلدية وعلى الفيدرالي. شوف شحال من واحد عايسين مترشح، علاه ما عدناش حنا مترشحين؟ باسكو حنا ماناش داخلين في العمل السياسي، ماناش متطوعين، وان حابين في الدقيقة التالية عيطوا كان محمد رواح ترشح معانا وراك رابح، هذه ما كانش. هذه لازم تدخل من القاعده من دروك. الا خممنا باش نديروا حاجه لازم لنا الانتخابات تاع 2030، ما نستناوش، لازم من بعد الانتخابات نبداو نشجعوا ولادنا، نشجعوا بناتنا اللي عنده قابليه، عنده رغبه في السياسه، عنده طموح، عنده اي حاجه، يبدا من اليوم، ماشي يبدا الدقيقه التاليه عند البوط. اليوم جبنا اخ جزائري معنا، السيد الياس، الياس اللي هو احد ابناء الجاليه، الياس شكال على ما أظن. مرحبا بك ونشكرك على قبول الدعوة، والصوت لازم يكون مرتفع.
1: أخويا الشكر، أنا اللي نشكرك أخويا طهر، واني شفت قلبك معمر شوية و جو كومبرون يعني الانيسياتيف هذه اللي درتها. وإحنا كما يقولوا ابناء الجالية سيتي نونور لينا باللي نلبيو الدعوة هذه وفوالا. دونك يعطيك الصحة وميرسي بور لانفيتاسيون.
0: مرحبا بك، هذا اقل واجب، رانا نسلطوا الضوء على... لا مليح كما يقول لك، رانا نسلطوا في الاضواء على ابناء الجالية حتى نكونوا، يعني انا لو كان بانوا لي اخرين ودرت يعني تحاول اتصالات يقولوا اخرين ولكنهم بعاد حتى هاتفيا ما كانش. اللي باغي يشاركنا في الهاتف 54790250 دوك انبانغلي في الكومونتير وتنجموا تتصلوا بينا تطرحوا اي سؤال على السيد الياس. سيد الياس عرفنا بنفسك في دقيقتين، يعني شكون هو السيد الياس ونروحوا لحاجه اخرى.
1: داكور، يعطيك الصحه. دونك انا الياس شكال، جزائري، دونك فيير مو الجيريان، اللي جيت بالك صافي 10 سنين. دونك جو في با بارتي لي زونسيان تاع لا كوميونيتي ولا لي دوايان، و جو مو سوي ايتابلي في 2014. Donc juste pour valider et voir, donc c'était pas une décision définitive. Donc je suis originaire de Bdjaya. Donc قعدنا une année التما en train de réfléchir باش نشوفوا. عاودنا ولينا depuis 2015. Donc c'était comme par hasard le 5 juillet 2015 اللي جينا لهنا وإتابلي directement في لونغور.
0: وكيفاش جاتك يعني الرغبة تاعك دخلت في العمل السياسي هذا؟ يعني
1: واش نقول لك، حنا دوك كيما يقولوا لارجيريان في الدف واسمو دي جاي لي بوليتيزي دون تو لي دومين. كي تجي دوك كي جيت لهنا انا ديجا عندي كيما يقولوا ما درتش جي با في دو لا بوليتيك اكتيف في الجزائر، بصح كي جيت لهنايا دونك دخلت اوتوماتيكمون في لوبورتونيتي اللي كانت مع لونتوراج اللي كانوا معايا تما سي البارتي ليبرال دو كيبك.
0: علاه خيرت البارتي ليبرال على حزب اخر؟
1: طري بيان دونك منطقيا كي يجي يعني ميغرون دونك تهضر لامبورت كان لي ميغرون لا بروميير بورت يعني الباب الاولى اللي يلقاها سي سي سي البارتي ليبرال دو كيبك وين لي فالور نهضروا على لي فالور دونك يا اون اكسبتابيليتي دونك كاين قبول من الاول دونك في البارتي ليبرال على جال لي لي لي فالور دونك سي سي ان بارتي وين لي ليبرتي كيما يقولوا انديفيديوال سون بروتيجي عنده دونك لو ديفلوبمون ايكونوميك تانيك ولا جوستيس سوسيال دونك هادي هي
0: هنا وين تبديت مع البارتي ليبرال اكزاكت وين
1: دخلت automatiquement donc dès depuis
0: 2015 avec libéral
1: 2015 donc j'étais comme militant j'ai ma carte mais actif non actif digital depuis نقول لك fin 2022
0: 2021 هكذا fin 2021 ذكرتني حتى انا لما جيت 2003 بون 2000 على كل هذه غير انا باش نقول لكم يعني 25 سنه يعني البارح درت 25 سنه هنا في كندا 1 اكتوبر 1 اكتوبر 2001 حطيت رجلي هنا صباح الخمسة ولا الربعة تاع الصباح يعني جيت على الولايات المتحده الور هنا باش نقول لكم يعني 25 سنه انا لما جيت لما بديت نحب وكنت يعني دخلت مباشرة في العمل تاعي كنت مراسل للرأي الشروق إلى آخر ذلك وخدمت مع واحد الجريدة نصف شهرية اللي هي المشرق والمغرب يعني بحكم يعني هذه الانتخابات وكلش يعني دخلت الأولى من الحال أنا كنت مع دخلت مع البارتي كيبيكوا
1: أوكي.
0: صدقني على هذاك الوقت كان بيرنار لوندري هذا كما يقول لك مات على كل حال كان الحزب هذا أحسن حزب اللي كان مع الجالية المغاربية والجالية المختلفة يعني كان نحبوه بالبزاف يعني هذا صدقوا ولا ما تصدقوش وعندي صور معاه عندي وخدمت معاهم بنيفولا خدمت مع الويزاريل ذاك الوقت وخدمت مع ماكاكوتو اللي هو كاميروني زوج عهدات ولا ثلاثة خدمت معاهم بنيفولا في الليزيليكسون دخلت باش نشوف كومون ساسباس في هذا الليزيليكسون كيفاش يشوفوا دخلت معاهم ومن بعد فترة يعني هما اللي كانوا حتى لهنا هنا يعني قبل 2023 كي كانوا الليبيرو وكانوا في المعارضة كانوا يعني يضربوا على الجالية المغاربية وعلى الإيميغراسيون تاع المغرب اللي كانت بلوكية أونيفو فيدرال هذا السفير الكندي في الجزائر تلاقينا هنايا في لقاء هو اللي حكى لي قلت له كيفاش قبلتوا لي فيزا تاع لي زالجانيين هذو كيفاش راكم وترجعوا ولا قال لي احنا قبلناهم تحت الضغط تاع المعارضة اللي وصفتنا بأشنع كما يقول لك الصفات داليا قالوا لهم راكم مبلوكي ليميغراسيون تاع لي مغربه هنايا باسكو فو زيت دي راسيست باسكو سون دي فرانكوفون سون دي فرانكوفون دي مسلمون على بالك هذه خليتهم اللي فيدرال يضربوا القفله على ومدوا 34000 فيزا اللي راكم عارفينها تاع 23 ولكن تغيروا من كما يقول لك من النقيض النقيض علاه هذا هو اليمين هذا راه في كافه انحاء العالم راه انما وكلش وحنا غايبين على السياحة تماما هو الغياب تاعنا اللوم ولا اللوم واحد نلوم رواحنا احنا وين كنا ما عدناش حتى ما عدنا حتى تمثيل ما عدنا حتى قيمة ومن بعد حبست ودخلت مع لي ليبيرو حبست معهم ودخلت مع لي ليبيرو عادي كانت عادي لاكارت مسني لي فيها مارتان سموه تاع الليبرال الرئيس ومشيت معاهم يعني مشيت حتى اللي وقعوا ذوك الفضائح وذاك ايام من بعد مع اللي انا اعلامي كلش خرجت يعني ما خليت حتى طابع هذه غير باش نعطي لك يعني نعطي لهم عرض حال يعني الاحزاب هذه كنشوفوا كي تغيرت حالها ولكن اليوم عندنا واقع نكون ولا ما نكونش من بعد الاثنين واش غادي يكون لازم نخرجوا باقل الاضرار تفضل اخي والصوت للكاميرا من فضلك
1: دونك جوست بور كونفيرمي واش قلت عندنا دينوميناتور كوما يعني مشترك انا وياك سيك ماما انا في الجزائر دونك كنت في الصحافه المكتوبه دونك خدمت لونغ بليزيور اني في لا بريس سبورتيف دونك كنت في الشباك دونك ان سيرتان مومون تم كنا نكوفريو بوكو بليس تاع الجزائر تاع الجي اس ام بي اليبوك ومن بعد من تم سو باسي الكومبيتيسيون دونك خدمت بليزيور اني في كومبيتيسيون وهذه كيما يقولوا تاع هذه لونغاجمون اللي عندنا تاع كي تكون ديجا في الصحافه كيما قلت صحفي دونك تي دو برون دي ديسيزيون تكون اكتيف وباش نولي لو شوا و لا في بوليتيك هنا سي نورمال سي سي هادي راه ديموكراسي دونك كل واحد كيفاش والظرف تانيك دونك يا دي بارتي كيما يقولوا كي يلحقوا يحكموا البوفوار ومن بعد يا سكون ابل لي زور دو بوفوار ابلي بليزيور جوج عهدات ثلاثه عهدات دونك المعارضه تخدم دونك الانسان سي تان شوا دونك سي تان شوا لي يديروا الانسان كون با ريسبكتي باسكو او بو سي لا ديموكراسي هذه الديمقراطيه.
0: وبالنسبه في لونغاي يعني الاحزاب اللي متنافسه معاك في نفس الجهه شكون هي يعني؟
1: انا في بوك في لونغاي كيما نقولوا دونك كاين زوج حوايج دونك يا اون بيريود وين كانت ليميغراسيون بعيده بزاف بارتيكوليرمون ليميغراسيون المغربين كانت ناقصه يا دي دوايان كيما نقولوا دي زارجيري اللي كانوا تما كاين لي 40 سنه 30 سنه مي زيتي با نومبرو ما كانوش بزاف. Ce qui fait que c'est des comtés, le comté NL qui est en effet actuellement, ce qu'on appelle Marie-Victorin, yani le vieux Longueuil, Mkassem Binzouj, donc qui est un taillon, les qui est en l'évêque ou les anciens marois, donc le parti québécois, ou Marie-Victorin, qui est nous fait des péquistes, les rejets de la CAQ qui m'a Drainville. Donc, il y a un député en 2014 fait Marie-Victorin. Ensuite, il n'a pas terminé son mandat. Où j'ai été Catherine Fournier, tel PQ. Ou depuis, les élections, justement, j'ai découvert la vie active, la politique. C'était après les partiels, 2022. Où Catherine Fournier l'a quitté. Donc il y a eu une partielle où j'ai été dit à la CAQ d'Orizmo où on a justement le خدمه تاعي je suis directeur général d'un organisme communautaire de quartier où il y a un grand secteur que je couvre le thème ressources Saint-Jean-Vianney où fait au cœur technique تاع le vieux Longueuil. Donc ce qui fait que j'ai chef l'organisme elle faisait une campagne électorale qui m'allait dire à Doka et ben j'ai découvert que elle était déconnectée complètement de la réalité on a parlé là les enjeux تاع الناس و الكود لافي والدنيا هي تهضر لي على امور كوم سي ترفد واحد باسكو لو بارتي او بوفوار كان صحيح دونك ال ديفي باسي ملتم ابري 2022 دونك في 2022 بلوتو كانت لي جينيرال اوما كونتاكتي او نيفو دو بارتي قالوا لي بيسك راك تي ان نوم دو تيران تعرف لي زونجو تاع لا كوميونيتي بوكو تي تونجاج با كوم كانديدا وهذه البدايه اللي بدات اون 2022
0: دونك نرجع للسؤال تاعي دروك شكون لي كونديدا لي زادفيرسير تاعك اللي تشوفهم يعني ينافسوك على
1: دونك واش نقول لك دونك
0: اسكو فيها يعني تشوفهم كاشخاص قادرين ولا ما قادرينش ولا سالمون يكفيهم انهم التيتر تاع الحزب تاعهم باش يفوتوا
1: طري بيان دونك هي سان كونتي سوفرانيست دونك كونتي تاع البي كي زمان الرحمن دونك لي دو لي كيما يقولوا ديبي 2022 رجع لاكاك دونك اون بار بلو دو شاطو فور الانسان كيقول انت باغ اكزوم يا دي كونتي ليبيرو جامي تبدلوا دونك كيما حط ليمبورت كي تاع كاين كيما يقولوا الوعاء الانتخابي هذاك ليبرال ما يتبدلش حتى لك سوا سان شاطو حنا عندنا تم في ماري فيكتورا دونك لاكاك الا بري عندها هما بدات اللي مازال هما تما دونك ليكسبليكاسيون تاع الشيء هذايا بليك لا باز تاع البي كي ان سيرتان مومون الي ريلاشي دونك على كونجونكتور باش نقولوا كي نشوفوا لي سونداج سي نورمال لي سونداج دونك راني كيما راني مع اوني ايغاليتي مع كيبيك سوليدار اي اوني با لوان دو لاكا بار كونتر لو بي كي اي لي ان بو لوان مي واش حبيت نقول لك وهذه سي ليكسبيريونس تاعنا باسكو قلت جيتي اون 2022 جافي با لي مويان كيل فو و سيتي دون لورجونس كيما يقولوا بار كونتر دركا الشيء اللي نقول لك انا بنيت اون باز مادام تخدم في الكوميونيتير عندك اون باز كوميم سوليد وزيد الجاليه تانيك سانسيرمون جو سوي تري كونتون اي تري فيار وين بار اكزومبل عندنا دو غروند موسكي تم في لونغوي دونك البريزيد كيما يقولوا لونغاجمون اي لي في دو فاسون وين اون نوزا ماشي داروا لي حاجه سبيسيفيك مي اون ما بيرمي باش في الجمعه اللي فاتت دونك جي دوني ان مو ou le mois d'ailleurs il a donné quand même ses fruits oui club de menhom qui m'a coûté tout à l'heure il demeure tout seul le terrain pour être spectateur donc soit tu es acteur ou tu es spectateur donc j'ai demandé aux gens les cadres et roues ou bêche ils sautent tout ou quelle est l'homme le truc ou l'un parce que c'est une démocratie ben d'abord ils vont voter libéral mais qui m'a coûté libéral c'est pas automatique et c'est un droit. Donc j'essaie de les convaincre de façon à ce qu'ils votent. Wallah Ibarak, c'est vraiment historique parce qu'on a des statistiques de 2022 anticipé, où nous sommes là, et on a des 2026, beaucoup, beaucoup de personnes les rachent. Ou ma chère, elle est là, Barka, donc c'est pas le. Il y a même le communautaire, c'est des Québécois, on est tous Québécois, mais c'est des gens qui ne veulent pas du référendum. Ça, c'est une bonne technique très, très importante. Oui, un homme le choix entre la CAQ, c'est la dilapidation, tout ce qui se passe à la CAQ. Ils n'ont plus confiance en ça. Ils ne veulent pas voter Parti québécois ou Béchine Tfahmoutianik, donc Parti québécois à cause du référendum. Donc la solution actuelle, c'est le candidat local. Parce que le pourcentage de tel candidat local, qui m'en a fait, c'est toujours la campagne nationale. Donc la campagne nationale, le candidat ou Indo. Selon ma base, selon la diversité au niveau du communautaire, au niveau des voisins et tout, on peut le dire que tout est jouable. Donc on n'en est plus. Maranesh, qui est en 2022, où on avait affaire à une machine, le gouvernement. Donc le gars à l'époque, qui est en train de faire des rideaux, qui est en par exemple, qui est en train Marie-Victoire, le Parlement. Avec une majorité. Donc on n'en est plus là. Le PQ ne peut plus faire ça parce qu'il y a la problématique de le référendum. La CAQ, c'est une carte classe, les heures du pouvoir est brûlée. Donc je me dis que la possibilité de créer une surprise de dernière minute, on est sur le terrain, on est en train de travailler, de mobiliser au maximum. Les derniers jours, d'ailleurs ça me permet je dis avec un grand plaisir et je te remercie infiniment parce qu'on ne sait jamais, tu peux toucher des gens, les rendre en longueuil. Donc je n'ai pas eu l'occasion de toucher cette personne, soit à travers le porte-à-porte l'indir ou là, les contacts ou là, les réseaux, peut-être qu'ils peuvent se via ça. C'est hyper hyper important d'aller d'exercer ton droit, d'aller droit à toi, tu as dit بينك وبين لا كونسيونس تاعك وعلى حسب كيما يقولوا لي برينسيپ تاعك والاخر و مي في لو جاست باش كيما قلت ما تقعدش دانيير مينوت انا قاعدين اون بعد لي لوا كشت لي لوا مع لا
0: طبعا كيسكي سي باسي طبعا الاخ الياس كيما شفتوا تعرفوا باللي لما جات هذه الحكومه تاع لاكاك هذه اللي حكمت المقاطعه هذه دو موندا حكمهم هذا وين وصلت راكم شفتوا حتى في باش تعرفوا الامور يعني نروح الى ابعد حد يعني رئيس الحكومه يعني شبابنا كانوا يموتوا لي زادوليسون تاعنا كانت الاجرام كان اكثر من هذا يعني مازال كاين ولكن راه في منحنى ما يقول لك راه يهبط بارابور اللي كانوا كان في العام 20 ما على باليش من لي زادوليسون تاعنا عمره الى خرج لنا في التلفازه ولا في وسائل الاعلام وقدم التعازي العائلة من العائلات وذكر الاسماء تاعهم بالعكس لما تلحق لهم الرصاص للسونتروفيل قال لك احنا هذا العنف قايلنا جابوه لي زيميغرون وهنا هو اللي يحرك في العنصرية النائمة ولعب الدور تاعو كما ينبغي وجابت الريزولتا الريزولتا شتا هي ان المجتمع هذا خاف من هذه التهديدات والوزير الاول مسؤول على المقاطعة يقول لك هذا الشيء خلاوه وسمحوا له وعطاوا له الجراه والامكانيات باش يخرج قوانين ويسنوها بسرعه لا لوا 21 لا لوا 19 الى اخر ذلك اللي راهم يعانوا منه اولادنا وبناتنا وكلنا طبعا هنا تقول لي لي ليبيرو قالوا باللي مام لا لوا 21 وكل سيبري احنا اللي ضرنا لا لوا 21 لانه هو اللي راهم توشينا ولكن كاين خلفيات اخرين يعني مهما كان الاحزاب احنا ما عندنا حتى حساب ما مش دايرين لنا حساب سياسيا ما مش دايرين في الحساب يندير من بعد السونداج هذا من بعد لي ستاتستيك هي اللي غادي تبين من بعد هذو الاثنين يديروا دي ستاتستيك ويشوفوا شكون اللي فوطا وشكون اللي ما فوطاش هنايا ممكن تتغير المفاهيم ممكن هنايا الامور تبدا تاخذ منحنى الحوايج هذه الخطيره ممكن يبداو نقصوا من الحده هذه هنا اذا عندك كلمه تقولها لنا في هذا النطاق
1: كلام كبير دونك سيطار ايفيكتيفمون باسكو كما يقولوا سوا لو بيكي ولا لاكاك دونك لاكاك يعني لا ماجوريتي نتاعهم منين جايين باسكو كواليسيون كيما يقولوا دونك جات من البي كي جات من بارتي كيبيكوا مع لي ليبيرو كي سون ديسو دونك فورماو هذا وهذا سي لور فون دو كوميرس معروف في كل انتخابات شغل واحد كيما يقولوا لا كارت ميتريس تاعو ها مخليها وكتاش يخرجها او بو مومون على بالو تمد لو ريزلتا كيما قلت نتايا يا جوتو تيتر اون لو فاسيليتي لا طاش علاش نعطيك جوست ان اكزومبل حنا هنايا دوكا بار اكزومبل كي دير ان كومبان وكان تحسب لي شحال كانوا في البارلمون مجمعه بار اكزومبل كيما يقولوا كي فون بارتي دو لا كوميونيتي كاين بار اكزومبل منصف دراجي الله يذكره بالخير يكون فريمون فيير دو لافوار دونك قدر يدير ما قدرش يدير سي با فاسيل دو فان لو سول لي ريبريزونتي لا كوميونيتي مسلمان تاع في البارلمون وكاين بوعزي تانيك الله يذكره بالخير مي روكارد كيس كي رافي الى ايسيي باش يمبوزي باش يدافع باش يدير هاو لو ريزيلتا وين قال كلمه حق شوف مالغري كي في با بارتي كيما يقولوا من الحزب تاعي ما نشتركوش في بزاف حوايج باسكو كاين بزاف ناس لي دوك كاين روبا غازال اون لا روكارد كلي تابع لا كوميونيتي تاع المسلمين ايتو مي سي لا ميم شوز كو لو بيك كاين لو بيكي معلن انا ندير ريفيروندوم ندير ان بيي لو كيو اس تانيك سي دي ناسيون الاخر سي دي سوفرانيست يل فول ان بيي بي اون كاتيميني بالتخبيه شغل كلي يتخباو ابري لو فون دو كوميرس تاعهم هما تانيك دو جوي سور لي ميغراسيون اي دو جوي سور القضايا العامه هذه تاع الكيتوش دونك سكي في كو الكلام اللي قلتو نتايا لوبجيكتيف برومييي علاش راني اون بوليتيك انايا وانا كيما راني خدام دون زان كيما يقولوا ان طري بون اورغانيز كوميونيتير بيان فالوريزي لاباس قادر نريح انا ثاني كيما يقولوا نجبد حشيشه طالبه معيشه نجبد فراه ماني قاعد خالص وعلاش انا دوكا شاك فوا جو مفي دي باسكو هكذايا جو مفي بوندون لي سيزون لي درتهم باسكو جيتي كونكورون تاع لا ديبيتي اكتويال والاورغانيزم تاعي كانت كي كانت كاترين فورني بار اكزومبل كانت كوميم تمد دو فينونسمون بور لورغانيزي دوبوي كو جو مو سوي اوبوزي خرجت درت الا اوكين سو دورو ما مدتو بوندون 6 ans وشنو سا روفيان على ديسكريسيون دو ديبوتي مي لا سانكسيون كي ا ايتي فيت كونتر مون اورغانيزي اي كونتر ما بيرسون انا جو لاسوم سي بور سا كو اكطويلمون راني نسيي كيما يقولوا باش دو نو با لاشي باش نريحو سور لو تيران دو موبيليزي وباش جيساي داتر ان اكزومبل بور لي جون انا دائما نهضر لهم لي جون لي جون فوز ات لافوني انا براتيكمون لا ميم جينيراسيون ني 59 ans انا دوكا 59 ans يرحم باباك جيت صافي 10 ans كوا ملي جيت لهنايا قادر نقول انا واش انت تكسر راس تكسر في الجزائر ما درتش لا
2: طبعا هذا هو طبعا هذا هو الشيء اللي اثر على الجاليه وخلانا كيما هكذا وكاين بعض الاطارات وخاصه الطبقة المثقفة اللي عليها اللوم كثير لوموها يعني كاين الناس اللي ما كان بلايصهم في البرلمان بلايصهم في النقابات ولكن جابدين ومخليين كاين الناس اللي فريمون يعني كي تسمعهم يتكلموا وتسمع عندهم باكاج يعني الله يبارك ما شاء الله وكاين الناس هاد الناس اللي كان من المفروض هما يكونوا في يسوقوا القاطرة والجالية وراهم ولكن منهم اللي يعني خلاص قاعد يمشي في الظل ومنهم اللي قاعد في المواقع يعطينا في دروس في المواقع في لي ريزو سوسو يعطينا في المواقع
1: هي سي طاهر لو بلوز امبورطون كيما يقولوا كيما قلنا سواء تكون اكتور ولا تكون سبيكتاتور دونك اذا كنت كل واحد كيفاش يدير اخويا اون فا انكوراجي لي جون دونك انا بار اكزومبل في ماري فيكتورين دونك يا ان جون في طايون سي ان جون 21 ولا 25 سنه ولا 26 سنه
2: للكاميرا
1: باردون دونك 25 ولا 26 سنه في عمرو دونك اي سي انسبيري دو ما كومبان تاع 2022 جو لي انكادري ها والله يبارك راهم ديور ما ربحش المره هذه لا بروشين فوا اي فا يافور اون ايكيب ولي جون هادوما كيما قلت عندهم احنا عندنا لا باز نضنا على كيما يقولوا une certaine façon de faire l'ancienne école qui m'a écolo. Huma عندهم par exemple ce qui manque à la campagne taille qui m'a les réseaux sociaux la technologie هذه elle est importante. Huma عندهم ils ont cette capacité là de faire. Donc ce qui fait que je réitère mon appel les jeunes tout mal à venir tout mal qadrin قلبوا الموازين كما يقول.
2: شوف هنا الأخ الياس باش نزيد نروح إلى أبعد حد منها. المترشحين من أبناء الجالية تقدر تقول ما كانش مقارنة مع الشيء اللي راه في الساحة. كان هذو زوج اللي فاتوا عندنا هنا في زوم موريال أمين وسيلياس. ألور هذاك
1: في 2022 كنت برات كنت وحدي.
2: على كل حال أمين كونسرباتور سيلياس
1: اونيتي دوش استغفر الله. دونك يا بي كلكام من البارتي سان جون من البارتي سان الجيري من
2: البارتي. نكمل الفكره فقط. عندنا أمين كونسرباتور وعندنا الياس ليبرال. وممكن قالوا لي وقيله كاين زوج ولا ثلاثه.
1: لا كاين وحده ليبرال سي اون جون ايتيديون تانيك ساره بالبي فوالا اللي في شومبلي راهي في شومبلي
2: راهي
1: في شومبلي.
2: تسمع عندنا ثلاثه
1: لما كاين باردون اسمح لي قطعتك. هذه سي اون دام كي جي رونكونتري تاع كيبيك سوليدار راهي في فاشون تم اون مونتيريجي في سانت اوبر
2: راهي في سانت اوبر فوالا. معناتها عندنا اربعه من ابناء الجاليه اللي عارفينهم باللي مترشحين. احنا دروك كاين بعض المناطق الانتخابيه هاد الدوائر الانتخابيه اللي راه الكاك ولا بيكي هما اللي راه مسيطرين عليهم. الور احنا ماناش نهضروا على الانتخابات بصفه عامه. المناطق اللي موجودين فيها ابنائنا وخاوتنا انا بالنسبه لي هنا نبدا بلي سنتيمو. علاه؟ لاني مانيش في الوضعيه تاع الجاليه ماهيش قويه راهي ضعيفة وضعيفة جدا. هنا تسقط كل الحسابات. أنا باش يفوت الكاك ولا البيكو يفوت خويا ما نحوش نفهم. علاه بالمفهوم؟ ماشي غير باش يفوت وخلاص. أنا قلت لكم نعاودوا هما لما يفوت واحد جزائري أي كونديدا يربح يدو قال هذيك المنطقة وفات قدام بيكو فات إيه شكون هذا؟ قال هذا الياس. شكون هذا الياس؟ هذا جزائري ومن نارة في 10 سنين هنا ودي إيه شكون اللي فوطا عليه؟ فوطا عليه الجزائريين سي فري عنده مكانته بحكم المنطقة اللي يسكن فيها وبحكم المهنة والتحركات تاعو والاندماج تاعو عنده ما يتكلش غير علينا. ولكن تبقى لهم هنا انه جزائري. احنا عندنا هذيك عندنا السمعة تاعنا ما نفوطيهوش ما ننتخبوش. بصح كون يروح واحد من ابنائنا يروح ونبداو احنا رافعين رسالنا. على الاقل كما قلت لكم ما كملش الفكرة لما كنا أولادنا يموتوا بالسبعة بالثمانية في العام مكاش اللي يهدر عليهم من المسؤولين مكاش اللي عزاهم ممكن واحد ولا زوج اللي واحد مسؤول ولا بلدية اللي راح لهم. ولكن لما يجي واحد مات واحد جون قتلوه بالرصاص بنفس الطريقة اللي ماتوا بها ابنائنا من جالية أخرى وما نذكرهاش لأن حتى ما نكونش هناك تمييز يخرج البريمي مينيس بنفسه في وسائل الإعلام وفي التلفزيون ويقدم لهم التعازي باسم ويقول الاسم تاع الولد والاسم تاع الوالدين ونعزيكم ورانا معاكم وواقفين معاكم. احنا ما كاش اللي ذكرنا حتى في رغم هذه دات منحنى تصاعدي وهذا الامر ما يهمناش كجزائريين ولا كجالية بل كمواطنين كنديين. وعلى المواطنين كلها الهيئات الكندية تأثرت تتأثر بالجريمة هذه. ما عدناش اللي يتكلم علينا لا في برلمان لا في بلدية لا في على الأقل. قال سيلياس ما ناش نتمنى وإحنا غدوة يموت واحد باش هو يهدرنا في البرلمان ولكن عدنا عدة مشاكل. على الأقل هو ينوط راه في البرلمان ويدي الكلمة. قال شكون هذا الياس دوريجينال جاليا ويتكلم. كان أمور اللي حتى الحزب ما يتكلمش عليها ولكن كي يكون برلماني يكون عنده الحق باش يهدر حتى وما يدو ما تطبقش كلامه 100% ولا ما الحلول ما تكونش 100% ولكن يكون دائما في الصورة دائما في الصورة. وإحنا حتى غدا يكون عندنا مشروع عندنا حاجة الأقل نصيبوا واحد نائب من أبناء الجالية نجيبوه لكم هنا ونهضروا معاه صح. حتى وما تطيقش توصل له نجيبوه إحنا نوصلوا له عدوا التليفون عدوا الإيميل ونزيدوا معاه. عدنا ربعة الأقل نطلعوا زوج نطلعوا ثلاثة وعليه لما ربعة. أما الانتخاب بصفة عامة هنا يبقى انتخاب استراتيجي باش نخرجوا بأقل الأضرار. أنا نقول ونعاود فيها مكان حتى يعني رهنا للسيد الليبرال ما نقول لا البارتي الليبرال لا الكونسرفاتير لا الكاك لا الفيكي لا سوليدار مكاش اللي عنده حلول يعني تمشي 100% مع الجالية. هذا بالنسبة للنقاط فقط اللي تمس الجالية مثل الحجاب مثل واحد الأمورات دراسة المناهج الجنسية هذه في يعني في المدارس لوتوريتي بارونتال هذه الأمور احنا ندوها بأكثر حساسية لأن ضرتنا احنا بزاف. ولكن ما ننسوش باللي رانا مواطنين كنديين وكيبيكيين هذه ما لازمش تقلعها من بالك. إلا فصلت روحك درت روحك غير نفسك جالية عرب اللي رحت يجي عشرة من أبناء الجالية في البرلمان وما يديروك والو. هنا لازم تكون هنا حطها في عقلك، لأن علاه نقول في ذلك الكلام سيدياس تكلمت على الانتخابات مرة واثنين إلى آخر، يقولوا لي واش يقولوا، يقولوا لي واحد يكتب لي يقول لي راح يحسب روحه بلادهم وتهضر كيما هاك نشد في البروفيل تاعو نسيبو ساكن معايا في كندا. انا قلت له راني جيت هنا درت الباسبور باش راني مواطن، ولا راك تشوف مانيش خماس، انت لك خماس تشوف في روحك خماس تخدم وتخلص لي زامبو ويقبضوك يعطوك لي تيكات ويحاسبوك على الصغيره والكبيره، هذيك حاجه اخرى. اللي داير روحه خماس في راسه عنده عقليه تاع خماس يقعد خماس، ولكن الا درت روحك مواطن كندي وكيبيكي من غير الشيء اللي ذكرناه، كاين لي زامبو كاين الهجره كاين عندنا المشاكل تاع لي غاردوري عندنا المشاكل تاع المدارس عندنا تاع تاع البناء عندنا القطاع الصحي كمواطنين هذوك تهمنا كي احنا كي الاخرين، سوف كو احنا الخاصه تاعنا انها تميزنا ضربتنا في الهويه تاعنا رغم ان هذه المقاطعه والبلاد هذه تتغنى وجيناها على اساس الحريات الفرديه والجماعيه اللي يكفلها القوانين في الدستور، ولكن غيابنا على الساحه ماناش واجدين خلاهم يطعنونا خلاهم يديروا القوانين اللي ما تخدمناش. الور باش نوجدوا روحنا في هذا في هذا لي زيليكسيون الشباب اللي عندهم 18 طون ولادكم لازم يروحوا يفوتوا، لازم يروحوا مهما كان لازم يروحوا، وانتم لازم تروحوا عندكم الاثنين روحوا فوتوا. نخليك كلمه مفتوحه وتقول واش حبيت.
1: ربي يحفظك. دونك هذه هي دونك لوبجيكتيف شحال قعدنا؟
2: تفضل.
1: دونك
2: سبع دقائق.
1: داكور. دونك لوبجيكتيف الاول كي جيت انا لهنا كيما يقولوا بيان سور كل واحد يهضر على المنطقه تاعو، دونك بور لي جون يعني اللي يتبعونا ويتبعوا لي ميسيون هادو هما اللي ساكنين في ماري فيكتوريا. دونك نعاودوا نقول ماري فيكتوريا سي الفيو لونغوي، دونك شومان شامبلي الكوتي تحت حتى الجيرار في اليوم، بالك الناس اللي ساكنين تما يفهموا شي هذا. لازم كما قال سي طاهر واحد يدير الواجب تاعو. دونك عندك المشكل سيك حنا لو 1 اكتوبر خلاص جاز، دونك حتى وان وبوسيبلمون كاين دراري اللي عندهم 18 سنه اي سون با انسكري، دونك هادو ما مالوريزمون ما يقدروش يفوتيو، مي جو بار لي هادو عندهم قادرين يفوتيو سون سيتويان و ابارتي دو عندهم 18 طون باش يروح يدير كيما يقولوا ليليكسيون تاعو. باسكو كيما قلت قبيله لي لوا هادو ما باش خرجوا، خرجوا باسكو ما عندناش دي ريبريزونطون تاعو، ميم ميزا بار لي ريبريزونطون لا موبيليزاسيون سيتويان. دونك او مو بين كري ان سيرتان مومون ما قلناش كسر ما قلناش، مي كيما قلت ليليت تاعنا حنا لو بلوز امبورطون كلمه قلتها كلمه مليحه سي ليليت. دونك اذا ليليت ما دارتش الرول تاعها كيفاش الاخرين واش راح يديروا الاخرين؟ انت تو سي كو بار اكزومبل لا لوا هاديه اللي النوي ومسيبليا اون سيرتان كوميونيتي، اذا ما خرجتش لي تاع لا كوميونيتي بور لا دينونسي وتموبيليزي لي سيتويان باسيفيكمون باش يبينوا الراي تاعهم، سي نورمال كو التيران كيما يقولوا لي ليبري يديروا واش يحبوا. دونك اون امو حبيت نقول لك بليك جو ريتير لابيل تاعي لا كوميونيتي ماشي غير لا كوميونيتي تو الموند، ما نهضرش جوست على لي زالجيريان باسكو مخاوتين. انا في لا كومبان تاعي اكطويلمون كاين بوكو بوكو دو فرير ماروكان سانسيرمون كو جو سالو ils m'ont jamais laissé d'aimer nous accueillir, ils sont mobilisés que ce soit porte à porte, mes frères tunisiens, les libyens, un peu de, les africains ethniques, sincèrement ça concerne tout le monde. Et on a dit que c'est tard, quand on est en 2022, la conjoncture est différente. On a dit la Longueuil, où il y a d'autres aussi secteurs qui me disent que la démographie a changé. Et dans ma chine, la dernière fois, je suis persuadé que la prochaine, nous pouvons toucher pratiquement لا رانا انتير دوكا نقدروا نكونوا ايغاليتي براتيكمون نص تاع ايسيو دو ليميغراسيون و ليميغراسيون ال فا جوي ال كومونس لي جون هادو مالي ام خارجين اي كومونس اتر كوميم بدا يحسوا بالفرق عندهم دي زامي نادو معاهم سي دي منا نادو معاهم كلش مي اي ساب كو يا اون سيرتين ديفيرونس يا اون سيرتين ان سيرتين كومبورتمون كيما يقولوها دو فيتاس انتر لي ايسيو دو ليميغراسيون و لوخ. وكاينه حاجه قلتها مليحه تانيك كو جو روتيان ليسبري دو فيكتيميزاسيون انا يا خويا كي جيت لهنايا ما جيتش كاين يجو دي ديموندور دازيل يجو كل واحد الظرف تاعو دو تو بيي صاري فاكي كونك شاك بيي تقدر تصرا له اون تو طون بار كونتر اذا جيت لهنايا tu as rempli les conditions ça veut dire داروك دي كونديسيون انت tu as rempli des conditions جي avec tes diplômes avec tes compétences يا خويا il faut les faire valoir sur le terrain ما تقعدش على الكوتي انا شفت كي لحقت لهنايا quand même à un certain âge j'avais des gens هكذا اللي كانوا معايا لي زونسيان فلاك قصرنا معاهم هكذا قال لك يا ولدي يا الياس خلينا قلت له واش كيفاش نديروا دوكا يقولوا سا برون ان ديبلوم كيبيكوا قال لك يا ولدي برك انا واش مازالنا حنا جينا على جال الدراري تو تروح تقرا نوطراج الواسي باجي بري جي با بري لو كونساي هذا ورحت لوكام دونك جي اي ان باك اون انيماسيون ريشيرش كولتيرال كومونيكاسيون وبالباك هذاك ça m'a permis d'avoir ce poste de directeur général. Donc, ça me permet d'entrer dans un milieu qui a ouvert encore plus le biban pour m'affirmer. Et alhamdoulilah, donc actuellement, nous avons l'étape de dire, inshallah, je suis quelqu'un d'ambitieux et qui ne lâche pas. Donc, nous avons dit qu'il n'y a pas jusqu'à la fin. واللي اللي كتبها ربي
2: شكرا بارك الله فيك الاخ الياس نظن ان نعطيناكم نبذه يعني عامه يعني خطوط عريضه مع السيد الياس غير باش نقول لكم لما جينا وقبل يعني 25 مش عارف انا ولا اللي سبقوني قبل كانت الناس الخدمه كان العمل برك وما بون كانت كاينه ولكن كاين بعض القطاعات اللي ما تدخلهاش والناس راكم شفتوا الاستيام كي جيت انا في 2001 خلعت الاسيام شوافرة تاع لي زوطوبيس ما كانش ما تسيبش عربي ولا اي راسه اخرى تسيب لي كيبيكوا باش تدخل لايستيام يليق لك ولكن مع مرور الوقت لي روتريت هذيك يعني صلحتهم بداو لي زانسبكتور تاع الاسيام يمشوا في الليستان تاع الطاكسي عند لي ستاسيون هذوك تاع الطاكسي المحطه تاع الطاكسي ويقولوا نعطيك 3000 دولار بريم روح دير فورماسيون معايا وخدم راكم تشوفوا في المستشفيات ما تشوفش واحد ما غير يعني برون كيما يقول لك زيو فار روح وضروك راكم تشوفوا بدات تطلع نفس الشيء بالنسبه للسياسه هذا مش قدر محتوم علينا هذا احنا رانا حاطين نفسنا في الوضعيه اللي وصلناها ماهيش قادر محتوم علينا وجينا وبلادهم لا جيت كي جيت خدمت درت الريزيدونس تاعك ودرت باسبور راك سيتوان عندك الحقوق عندك الواجبات يا تكون يا ما تكونش رفت تدخل في السياسه وتشارك في التغيير ترفد كافتك وتروح ولا تقعد وتتقبل كلش ما عندكش دروه ماشي تقول هذه نقبلها وهذه ما غاديش يديروا لنا قوانين غير حسابنا علاه لاننا ماناش في المعمعه لازم تعيش هنا كمواطن كندي ولما تكون في البرلمان وتكون في المجالس هذه البلديه هذيك يكون عندك قيمه وكاين امور اللي تفوت اوتوماتيكمون وكاين امور اللي تخدم عليها عندك 30 ثانيه تفضل
1: فوالا دونك كاين قضايا هضرت عليهم قبيله دونك حنايا حنا في لا كوميونيتي كيما يقولوا راح ريبريزونتي لا كوميونيتي افيك نو فالور كاين امور كيما دوكا بار اكزومبل جبت قضيه تاع لا لو 21 قضيه اذا قعدت دوكا لا لو كي با شكون راح يهضر شكون راح يواسي كي با ديفوندر وحنا كاع فاميلتنا حنا نعطيك جوست ان اكزومبل انا لا كون المدام تاعي انا لي اونسينيونت انسينيونت فوالي دونك كي جينا حنا لا بيريود اللي دخلنا فيها قعدت كيما يقولوا كالكو جور دخلت
2: دقيقه ونكمل معاك لان البث على لي زون على في الراديو غادي يتوقف ولكن نكمل واحد الدقائق معاك على صفحه فيسبوك شكرا اعزائي المستمعين اللي تابعونا في على 1280 ام نشكركم جزيل الشكر نقول لكم تصبحوا بخير نتلاقاو بكم الاسبوع القادم اما جماعه زوموريال في الفيسبوك اقعدوا معنا دقيقه